0: راميه مش بوحه لا راميه مش بوحه
1: ميجن ميجن هذا ميجن ميجن هذا يوم يوم هذا يوم يوم هذا
0: واني واسا كوني واني هذا
1: كم هو ده تعرفي اجت كاري تعرفي تعرفي كم كاري لا
0: مومي شوم ياكشو راميه I'm eating this right now Let's go
2: Korea Initiative. The future is already in motion. Intelligence redesigns reality. Life expands beyond limits. Culture moves the world.